0: الريزولتات وين؟
1: عنا الريزولتات
2: هالموسيقى تتنسيوني بهالسا تحكم تحكم الجوفاني كورمي حير سكندري جوفاني كورمي ايت في ايت اتير توت بهالسا
1: 113 الفوت
0: 113 الفوت فوق السوشيال زاتني دوشتا واتساب وما ديني يومش
1: 26% تالفوتي
0: اها
1: ام لارا
0: كومبلي كومبلي
1: ملا 5% تالفوتي
0: اها
1: 24 فوت
0: ايفا
1: امين وب 306 فوتي
0: واو
1: 69 69%
0: 69% واو واو انا سيجلا انا سيجلا بال 69% واو كيف لازمي تروح نرينغراسياكم تاع اللي فوتايتو سمبليتمنت فو انستغرام ملا اللي شوف بعدك نمكو
3: اسمع تاع الواتساب وكل
0: ملا انكانتا لا سانا سيجلا تلا All-level darba b-mot uffiċjali is-sigla ta' bel-be ta' bej-breakfast l-ġdijt.
1: Bej-breakfast.
0: Tlaqna.

Harry Styles for NAD 7 بي وانت يا راتي تشعل عمنا ميكا كيف دا الوقت سنكون نتكلم في تدور دا كله اللي احنا قدن نبياناو المطول الجمعة دي هلا كيف سنكون قدن بريزنتي لايف جو الكامبوس طول الانيفرسيو دا مالتا على الفريشرز ويك خفنا لوب وانكا كومبيتيسيوني اللي احنا preparati aliko. Ma belxen, Calvin Harris, u anko Olivia Dean, biex nkomplu. The sound

وهذا من الكبار تياو مالكم تود إيرينجز على طول الويكند فوق باي وكيف هفنا ستودنتية وهفنا من نومر جاوب داو الباك تو سكول دين الجمعة وينارا هنتكلمك بلا ستودنتا اتي كل نارا ميكست فيلينجز فوق أدن الهاجة سوا عشارة شاجة لفيرا ديقني على متى نبدأ باك تو سكول متى يكون لي لكتشر فيرا فيرا كميني في الود وكي كل بزون نقوم فيرا كميني و ينا ديجا من الشي مورنينج بيرسن تاي جيفيري و تستا تماجنا كيف نقومك من فلود و مبات إمارا شهاجة لفيرا نكون لوكينج فورد عليا متى نرجع و نرتورنا و سكولا إيا كتير رتورنا نقرف شي تيب تا روتينا و كل و نرجع نلتقى مع هبيب و كل ليا نيدو تبالانس يحا نقرا الفات ليرت نقومك فيني انتي تنسيش تبعت لي فوق 9900897 شيني ديك الهاجة لديا متكون لوكينج فورد عليا على مال باك تو سكول

0: هو هذا من الكبار تاع غريسي ايبرمز ذاتس سو ترو فوق بي وما نعرفش كنت تسمع ما كنا قاعدين نتكلمونا على فوق الباك تو سكول اوبفيامنت هافنا ستودنتي رجعوا بداو للسكولا دين الجمعة وكنت تنسأسيك شني ديك الحاجة اللي دايما تكون looking forward عليها على مال باك تو سكول This is the battle نقرا فوق 9900897
1: Malta's number one hit music station
2: The Bay Weekend
3: The Weekend
2: Let's go
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
4: Għal-ġumatej għara xurxin numru għed tana baqa l-istess għal-Siena Spyro konfermajnija għal-ġumatej fl-uċċata. Il-mistoqsija hija jekk Siena Spyro hix kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox.
2: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
5: Want an electric car for 19,900 euro, but not an ordinary one. Meet the new Cooper Rafale. Electric, distinctive, and born to stand out. Now at Continental Cars for viewing and test drives. Cooper Rafale. Dare to live electric.
6: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
7: Il kuzil Malti all'arti. Il dan naturali tal-artisti. Għal-aktar informazzjoni żur www.artscouncil.it.
8: Cortina, where quality is set in stone.
2: Malta's number one hit music station at the weekend with Havana Club. Feel the rhythm, own the weekend.